لسباب نهرب لسباب نخف عليك. انا عندي فكرة ثانية مبراني مثل ما لقيت. دورة بدورة نفس القضية نفس القصد.